0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتح قداسة البابا لون 14 اليوم الاثنين 14 من أيلول سبتمبر في المكتبة الرسولية معرضا بعنوان أكوا كاتاستروفي ميرافيليا، الماء كارثة وأعجوبة. ويبدأ هذا المعرض سلسلة نشاط للمكتبة يتمحور حول عناصر الطبيعة. ووجه الأب الأقدس لهذه المناسبة كلمة إلى العاملين في المكتبة الرسولية وفي الأرشيف الرسولي، بدأها محييا الجميع ثم أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها كحبر أعظم بزيارة المكتبة الفاتيكانية، وذلك على خطى أسلافه، مضيفا أن هذه هي علامة لقرب البابا وتقديره لرسالة الأرشيف والمكتبة الرسوليين في خدمة تطوير الثقافة ونشرها ولصالح الكنيسة والإنسانية كلها. وبشكل خاص وحسب ما ذكر البابا فرانسيس في الدستور الرسولي بريديكاتي إيفانجيليوم، حفظ وتقييم الأعمال والوثائق الخاصة بإدارة الكنيسة الجامعة وجمع وحفظ التراث العلمي والفني الغني جدا وإتاحته للدارسين الباحثين عن الحقيقة. وتبع البابا لون 14 أننا عندما نفكر في مكتبة فإننا نتخيلها كمكان هادئ، فالمكتبة هي صامتة وتتطلب الصمت، قال قداسته، ولكن

أن الشك قد زال، ولكن ظل الطوق بل وصار أكثر قوة، ما دفع القديس أغسطينوس إلى التعمق في الكتاب المقدس، وهو ما تحدث عنها القديس أكثر من مرة حين قال إنه قد درس بانتباه مخطوطات مختلفة ليصل إلى النص الأفضل. وقال الأب الأقدس للحضور إنهم بالحفاظ على كتب خليفة القديس بطرس ودراستها وتوفيرها للدارسين يساعدون الكنيسة والبشرية على بلوغ الطوق في أعماقه، وبدون هذا يبتعد كل شيء عن الله الحي ينبوع الحقيقة والمحبة. تساءل قداسة البابا بعد ذلك كيف يمكننا وصف المكتبة الحبرية، وتابع أنه سيستخدم استعارة مجازية، وتحدث بالتالي عن المكتبة الرسولية كقلب، وأضاف أن القلب النابض هو رمز الحياة، وهو ثمرة حركتين متعاكستين، الانقباض والانبساط، حركة باتجاه المركز وأخرى نحو الأطراف. وتابع البابا أن المكتبة الرسولية تواصل الحياة من خلال حفاظها على الانقباض والانبساط. وفي حديثه عن الحركتين المذكورتين انطلاقا من استعارة القلب المجازية، تحدث البابا لون الرابع عشر أولا عن الانقباض، وقال: فلتواصل المكتبة الرسولية كونها فسحة اجتهاد وقلق، احترام وعناية، ولتذكرنا الأجواء شبه الرهبانية للمكتبة الرسولية كل يوم بكلمات المخلص حين تحدث عن ضرورة الجلوس للدراسة قبل الإقدام على بناء شيء. ووصل قداسة البابا أنه إن كان من المفيد تسهيل الاطلاع على ما تحفظه المكتبة الرسولية، وذلك أيضا من خلال الوسائل الرقمية، إلى أنه من الضروري الحفاظ على فعل التحرك بالجسد نحو المكتبة، والتي هي لا فقط مستودعا للكتب يمكن التوصل إليها جالسين براحة أمام الحاسوب، بل هي أجواء تتألف من الروابط والتحاور وتبادل الأفكار. ثم انتقل البابا لون الرابع عشر إلى الحديث عن الحركة الأخرى للقلب النابض الذي اختاره قداسته رمزا للمكتبة الرسولية، أي الانبساط. وقال في هذا السياق: إننا نتواجد الآن في قاعة البابا لون الثالث عشر، والذي كان راعيا تمكن من التعرف على القضايا الأكثر مأساوية في زمنه، مثل التغيرات الناتجة عن الثورة الصناعية. وقد كان لون الثالث عشر، وصل الأب الأقدس، بابا انتقالات ثقافية هامة، مثل فتح الأرشيف الفاتيكاني للدارسين من جميع أنحاء العالم، وزيادة أعداد المتوجهين إلى المكتبة، حتى أنه حول مخزنا قديما للسلاح إلى هذه القاعة التي نوجد فيها الآن. وتبع البابا أن انفتاح المكتبة واتساع رؤيتها يبرزان في أصولها، حيث لا تحتوي فقط على أعمال لاهوتية، بل وأيضا في الأدب، الفلسفة، الفلك، الفيزياء، الرياضيات، الجغرافيا، النبات، الحيوان، الطب، القانون، الفن والاقتصاد. كما ولا توجد في المكتبة الرسولية فقط كتب أوروبية ومسيحية، بل هناك أيضا أعمال كتبت في أطر دينية أخرى ومن أركان العالم كافة. وقد حدث هذا كله قبل قرون كثيرة، وصل البابا لون الرابع عشر، أي قبل أن يكون هذا الأمر قيمة عالمية متقاسمة. ومن خلال هذه المقاربة تقدم المكتبة الرسولية شهادة على الانفتاح الثقافي القديم والجديد دائما للكنيسة. وأضاف قداسة البابا أن معرض اليوم، والذي يفتتح سلسلة من المعارض، يؤكد هذا بدوره. هذا إلى جانب علامة أخرى على هذا الانفتاح الثقافي، تلك التي تكمن في الدبلوماسية الرقيقة التي تجد لها طريقا مفتوحا وسط وثائق المكتبة الفاتيكانية وكتبها، أي إحدى أبواب المصالحة التي يتحدث عنها قداسته في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. وشجع البابا بالتالي الجميع على السير قدما بأساليبهم ووسائلهم الخاصة لبلوغ أبواب مصالحة جديدة، وذلك في أمانة للماضي وللمستقبل. وتبع قداسة البابا مشيرا إلى أمر ملح مشترك للمكتبة الرسولية والأرشيف الرسولي، ألا وهو ضرورة توفير فسحات جديدة. وسلط الضوء في هذا السياق على أنه قد أصدر اليوم تحديدا توجيهات في هذا المجال، وأعرب عن الرجاء
في أن تجيب هذه المستجدات على هذا

0: الاحتياج. ثم أكد البابا لون الرابع عشر نيته مواصلة السير على خطى أسلافه الذين وعلى مر القرون قد أظهروا عناية الكرسي الرسولي بالمؤسسات التي تحفظ وتعزز ذاكرته الثقافية والإدارية. وفي ختام كلمته إلى العاملين في المكتبة والأرشيف الرسوليين اليوم الاثنين خلال افتتاح معرض بعنوان أكوا كاتاستروفي ميرافيليا، الماء كارثة وأعجوبة، شكر قداسة البابا الجميع على عملهم الجيد ثم باركهم وأكد صلاته من أجلهم.
1: تمثل شجاعة التركيز على الجوهري سبيلاً لاتباع أولويات الكنيسة التي يدعى أبناؤها في زمن مطبوع بالحروب والانقسامات إلى أن يروا في مرشدها منارة قوة وحكمة لبناء حضارة محبة جديدة. هذه هي أمنيات التهاني المقرونة بالصلاة المستمرة من أجل السلام، والتي رفعت اليوم 14 من أيلول سبتمبر إلى البابا لاون 14 بمناسبة عيد ميلاده 71. وبهذه المناسبة وجه مجلس أساقفة إيطاليا رسالة باسم كنائس البلاد بأسرها، مجددا فيها الامتنان للقاءات التي جرت خلال الأشهر الماضية، وهي مناسبات أشار فيها الحبر الأعظم إلى الإنجيل كأولوية حياة الكنيسة ونبع الإيمان المفهوم كلقاء مع المسيح المائت والقائم من الموت. إيمان تذكر الرسالة يترسخ في تعزيز جماعات مكرسة للبشارة ورعاية قادرة على الاستقبال والرسالة وهيئات مشاركة فاعلة بحق. إرشادات قيمة تقود مسيرة الكنيسة في إيطاليا وتلهم الجميع لتبني الكلمات التي قالها البابا خلال صلاة التبشير الملائكي يوم أمس الأحد 13 من أيلول سبتمبر حول العلاقة بين الغفران والسلام وعن الانقسامات والنزاعات التي تنشأ عندما يغيب الغفران. وهو تعليم بحسب ما كتبت هيئة رئاسة مجلس الأساقفة يتجلى راهنا وبشكل خاص في ضوء الحروب التي تشهدها مناطق عدة من العالم. وتختتم الرسالة بالقول ستواصل كنائسنا وقوفها إلى جانب الشعوب التي تتألم من خلال مبادرات تضامن ملموسة. وإلى أسقفها وصلت أيضا رسالة تهنئة من أبرشية روما تلتمس له فيها القوة والحكمة لمواجهة التحديات الجمة لهذا العصر ولدعم طوق السلام لدى ذوي الإرادة الصالحة الذين يرغبون برعايته في بناء حضارة المحبة.
2: قبل أقل من أسبوعين يستعد البابا لاون 14 لبدء زيارة رسولية إلى فرنسا تكتسب أهمية خاصة ليس فقط بسبب محطاتها الروحية الهامة، وإنما أيضا لأنها تعيد إلى الذاكرة زيارة بابوية سبقتها قبل 18 عاما، أي عندما زار البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر هذا البلد الأوروبي في العام 2008 لمناسبة الذكرى 150 لظهورات السيدة العذراء في لورد. ورغم أن كثيرا من الشباب الذين ينتظرون البابا اليوم لا يتذكرون تلك الزيارة، ومن بينهم من لم يكونوا قد ولدوا بعد، فإن العودة إليها يمكن أن تشكل مدخلا مهما لفهم الرسائل التي قد يحملها البابا لاون 14 معه إلى فرنسا. فبين الزيارتين خيط روحي وفكري واضح يتمثل بصورة خاصة في تعليم القديس أغسطينوس الذي يحتل مكانة بارزة في فكر البابا الحالي. عندما وصل البابا راتسنجر إلى باريس في 12 من أيلول سبتمبر من العام 2008 وصفته وسائل الإعلام آنذاك بأنه البابا المحب لفرنسا، ولم يكن هذا الوصف ضربا من المجاملة وحسب، فقد كانت علاقته بالثقافة الفرنسية قديمة وعميقة. كان يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة ويعرف أدبها وفكرها وإنتاجها العلمي، كما كان شغوفا بالعديد من أعمال الكتاب الفرنسيين الذين رافقته قراءاتهم منذ شبابه. هذا وقد حظي بنديكتوس السادس عشر بتقدير فرنسي واضح، وانضم عام 92 إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية، كما منح في العام 98 وسام قائد جوقة الشرف في السفارة الفرنسية لدى الكرسي الرسولي. وعندما تسلم ذلك التكريم تحدث راتسينجر عن إعجابه القديم بفرنسا، متذكرا كيف كانت قراءاته للكتاب الفرنسيين في شبابه بمثابة نافذة ثقافية وفكرية ساعدته على تجاوز أجواء ما بعد الحرب في بلاده. وكانت علاقة البابا الراحل بفرنسا علاقة فكرية وأكاديمية، ففي العام 1999 كان عالم اللاهوت الكاثوليكي الوحيد بين 18 مثقفا بارزا تمت دعوتهم إلى جامعة السوربون في باريس للمشاركة في مؤتمر حول مستقبل العالم مع دخول الألفية. وهناك ألقى محاضرة تناول فيها أزمة المسيحية في القارة الأوروبية، كما أن صلته بفرنسا حملت بعدا تاريخيا وإنسانيا إذا ترأس عام 2004 الاحتفال بالذكرى 60 لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي. ومن المفارقات أن والد البابا الحالي لون 14 كان من بين الجنود الذين شاركوا في ذلك الإنزال الذي غير مسار الحرب العالمية الثانية. مع ذلك فإن العلاقة بين راتسينجر وفرنسا لم تكن خالية من الصعوبات، فقد انتقد في مراحل مختلفة بعض جوانب الحياة الكنسية الفرنسية، من بينها الطريقة التي قدم بها التعليم المسيحي، معتبرا أنه لا يقدم الإيمان باعتباره كلا عضويا متكاملا. كما شهدت العلاقة نقاشات حول الليتورجيا التقليدية، ومع ذلك بقيت حقيقة أساسية واضحة. عندما وصل بنديكتوس 16 إلى فرنسا كان حبرا أعظم يعرف هذا البلد جيدا ويعرف ثقافته وإنجازاته، كما يعرف التحديات التي تواجهها الكنيسة والمجتمع الفرنسي. ويبقى القديس أغسطينوس الرابط الأهم القائم بين الزيارتين البابويتين لبنديكتوس 16 ولون 14. فالقديس أغسطينوس كان موضوع أطروحة الكاردينال راتسينجر للدكتوراه، وظل حاضرا بقوة في تفكيره اللاهوتي والروحي طوال عقود. والأهم أن هذا القديس هو أيضا أحد أبرز المعلمين الروحيين للبابا الحالي لون 14. ولذلك تبدو العودة إلى كلمات بنديكتوس 16 في فرنسا ذات دلالة خاصة اليوم. في باريس وخلال احتفاله بصلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام، تحدث بنديكتوس 16 عن طوق الإنسان إلى المدينة المقدسة، مستندا إلى تأملات القديس أغسطينوس في المزمور 121 الذي تحدث عن رحلة الإنسان نحو الملكوت، وعن الكنيسة باعتبارها بداية وصورة مسبقة لأورشليم السماوية. هكذا تحولت باريس في كلمات البابا راتسينجر إلى نقطة انطلاق للحديث عن مدينة أخرى هي المدينة المقدسة التي يتطلع إليها الإنسان في مسيرته الروحية على هذه الأرض. هذا ولم تكن رسائل بنديكتوس 16 في فرنسا محصورة في المجال الديني وحسب، ففي قصر الإليزي تحدث البابا الراحل عن المعنى الحقيقي للعلمانية، داعيا إلى التفكير في العلاقة بين الإيمان والمجتمع الحديث. وأمام نحو 700 من ممثلي عالم الفن والعلم من المسيحيين وغير المسيحيين، شدد على أهمية البحث عن الله باعتباره أساسا لكل ثقافة حقيقية. وفي عظته أمام حشد من المؤمنين تجاوز 250,000 شخص، حذر راتسينجر من الأصنام المعاصرة التي يمكن أن تستولي على حياة الإنسان وتبعده عن المعنى الحقيقي لوجوده، كما وجه إلى الشباب كلمات اتسمت بالثقة والمودة، مؤكدا أهمية الرجاء والإيمان في مواجهة عالم سريع التغير. ومما لا شك فيه أن المحطة الأبرز في زيارة بنديكتوس 16 كانت مزار لورد المريمي، حيث أمضى الجزء الأكبر من رحلته كما من المتوقع أن يفعل البابا لوون الرابع عشر، فقد وصل البابا راتسينجر إلى لورد بصفته حاجا، وسلك طريق الحج اليوبيلي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 150 لظهورات السيدة العذراء. في هذا المكان الذي ينظر إليه بوصفه العاصمة الروحية لفرنسا، استعاد البابا معنى التعزية والرجاء اللذين ارتبطا برسالة لورد منذ ظهورات العذراء للقديسة برناديت. اليوم تبدو زيارة بنديكتوس السادس عشر الرسولية إلى فرنسا أكثر من مجرد ذكرى تاريخية، إذ إنها تشكل مناسبة ملائمة لإعادة اكتشاف رسالة القديس أغسطينوس، ألا وهي أن الإنسان يبقى في بحث دائم عن الحقيقة وعن الله وعن المدينة التي تتجاوز حدود هذا العالم. وبين باريس ولورد يمكن أن تتقاطع رسالتا حبرين أعظمين تفصل زيارتيهما إلى فرنسا 18 سنة، لكن يجمعهما اهتمام مشترك بالإنسان والثقافة والإيمان والرجاء.
1: على مكتب هند قبوات، المحامية والأستاذة والناشطة والمرأة الوحيدة والوزيرة المسيحية الوحيدة في الحكومة الانتقالية السورية، لا توجد صور لشخصيات سياسية وأفراد من عائلتها، بل صورة للأب باولو دالوليو، الكاهن اليسوعي الإيطالي الذي كرس حياته لبناء العلاقات بين أتباع الديانات المختلفة في سوريا. وتقول قبوات في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية على هامش مؤتمر للحوار بين الأديان في روما: مرشدي هو الذي علمني الحوار. ويشكل الحوار مفهوما محوريا بالنسبة إلى قبوات التي كانت قد كرست جزءا كبيرا من مسيرتها قبل تعيينها وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2025 إثر سقوط نظام الأسد لمبادرات بناء السلام والحوار بين الأديان، كما أن الحوار يمثل أولوية مهمة للحكومة التي تعمل فيها حاليا والتي وصلت إلى السلطة بعد حملة عسكرية خاطفة في نهاية عام 2024. وتتألف هذه الحكومة إلى حد كبير من متمردين إسلاميين سابقين، وهي مطالبة برسم الطريق الذي ينبغي أن تسلكه بلاد منقسمة بين توجهات إسلامية وعلمانية ومجزأة بين مجموعات عرقية ودينية عديدة: السنة والأكراد والدروز والإسماعيليين واليزيديين والعلويين والمسيحيين وغيرهم. وفي هذا السياق تحرص قبوات على التشديد على الإعلان الذي صدر في نهاية آب أغسطس والذي أفاد باكتمال عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية التي كانت تتمتع سابقا باستقلال ذاتي في الدولة السورية. وتقول: نحن الآن على الموجة نفسها، وصفة عملية الإدماج بأنها إحدى أكبر الإنجازات التي حققتها الحكومة الانتقالية حتى الآن، لكن العلاقات بين المجموعات العرقية والدينية في سوريا ما بعد الأسد لم تكن دائما سهلة. ففي آذار مارس عام 2025 أسفرت المجازر التي استهدفت الأقلية العلوية في سوريا عن مقتل نحو 1500 شخص، فيما خلص تحقيق أجرته وكالة رويترز إلى أن قوات متحالفة مع الحكومة كانت ضالعة في عمليات القتل. وفي جنوب البلاد اشتبك السكان الدروز مع قبائل بدوية، بينما لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدا دائما في الشرق، حيث يشن هجمات على القوات الحكومية والكردية. وتقول قبوات: هناك توترات، وكانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وبسبب سنوات الحرب والفقر والقمع أصبح بعض الناس طائفيين جدا. وتضيف الوزيرة أن سوريا هي بلد يعاني ألما كبيرا وجراحا عميقة، لكنها تعرب عن ثقتها في أن الحوار يمكنه أن ينتصر، الوضع يتحسن بفضل حوارنا الوطني ومبادرات المجتمع المدني. بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب الأهلية تبدو مهمة إعادة بناء الوطن شاقة، فإلى جانب الانقسامات الاجتماعية والقضايا الأمنية يتعين على الحكومة الانتقالية أن تجد سبلا لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها سوريا وأن تنشئ مؤسسات فعالة. وتوضح قبوات أن الحوار على المستوى العملي يعني أن يكون كل سوري منفتحا على قدر معين من التسوية. وتقول: إذا كان الناس متطرفين جدا فعليهم أن يدركوا أنهم لا يستطيعون جعل سوريا بأكملها متطرفة، وإذا كانوا علمانيين جدا فعليهم أن يدركوا أنهم لا يستطيعون جعل سوريا بأكملها علمانية. يمكننا أن نجد أرضية مشتركة، نحن بحاجة إلى دستور جيد، ونحتاج إلى سيادة القانون، ونحتاج إلى أن نكون جميعا متساوين. وبحسب قبوات فإن أصوات النساء تشكل جزءا أساسيا من هذه العملية، وتتحدث عن الدور المحوري الذي أدته النساء في الحفاظ على النسيج الاجتماعي السوري خلال الحرب الأهلية، معربة عن أسفها لعدم تمثيلهن بصورة أكبر في الحكومة الانتقالية الجديدة. وكانت قد قالت في وقت سابق من هذا العام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: في اليوم الأول سألت لماذا لا توجد نساء أكثر، مضيفة أن الرئيس الشارع طمأنها إلى أنه سيتم في المستقبل تعيين المزيد من النساء في المناصب القيادية. وعلى الرغم من استمرار ضعف تمثيلهن بشكل كبير، إذ لا تزال قبوات المرأة الوزيرة الوحيدة في الحكومة، فيما لا تشكل النساء سوى نسبة صغيرة من أعضاء مجلس الشعب الذي أنشئ حديثا، فإنها تشير إلى التقدم المحرز في وزارتها، حيث بحسب قولها سيكون نصف المدراء الإقليميين 14 من النساء قريبا. أما التنوع الديني فهو قضية أساسية أخرى بالنسبة إلى الوزيرة، التي ترى أنه ينبغي أن يبقى في صميم النقاش حول مستقبل البلاد، وتتحدث عن سوريا ذات الغالبية المسلمة السنية والتي تضم أقليات كبيرة باعتبارها فسيفساء من الطوائف الدينية المختلفة، وتصف عقلية الشعب السوري بأنها غير طائفية، وتقول: في عائلتي بعضنا أرثوذكس وبعضنا كاثوليك وبعضنا بروتستانت، وأي كنيسة أراها أدخل إليها وأصلي. وترى أن الانفتاح نفسه على التنوع الديني موجود على المستوى الوطني أيضا، في حياة كل مسلم مسيحي طبيب أو معلم أو صديق مسيحي، والعكس صحيح. وفي هذا السياق تقول قبوات إن للكرسي الرسولي دورا يؤديه في إعادة بناء الوطن. وقبل أيام قليلة من زيارتها إلى روما، قدم السفير البابوي الجديد في سوريا رئيس الأساقفة لويجي روبرتو كونا أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري، كما عقد لقاء مع قبوات، وتقول عنه إنه نشيط جدا ومفعم بالطاقة، نحن نخطط للقيام بالكثير من العمل معا. وتضيف أن المنظمات الكاثوليكية تعمل مع الأشخاص الضعفاء وتعمل مع الفقراء ومع اللاجئين، عندما كانت سوريا بحاجة إليهم كانوا هناك من أجلنا. وعن احتمال قيام البابا بزيارة إلى سوريا في المستقبل تقول قبوات ببساطة: سأصاب بنوبة قلبية من شدة الفرح. ويكشف هذا الحوار مدى ما تدين به قبوات إلى باولو دالوليو الكاهن الإيطالي الذي تحتفظ بصورته على مكتبها، فمثلها كان دالوليو مؤيدا صادقا للحوار بين الأديان، وكان مثلها أيضا منتقدا علنا لنظام الأسد. وبعد طرده من سوريا في السنوات الأولى للثورة السورية، عاد دالوليو إلى مدينة الرقة التي كانت خاضعة لسيطرة المتمردين، حيث اختفى دون أن يترك أثرا. وتتحدث قبوات بتأثر عن لقائها الأخير به، وتروي أنه عندما عادت بعد سنوات إلى الرقة زارت المقهى الذي شهد فيه دالوليو للمرة الأخيرة لكي تصلي. إن التحديات الاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة كبيرة، لكن قبوات على غرار مرشدها اليسوعي تؤمن بقدرة الحوار والتعاون على مواجهة حتى أكثر القضايا تعقيدا، وتقول: إذا عملنا معا يمكننا أن نحقق أشياء عظيمة، وإذا لم نفعل ذلك فلن نصل إلى أي مكان.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: دعا الكرسي الرسولي إلى تعزيز الاستخدام السلمي والمسؤول للتكنولوجيا النووية، مؤكدا أن التقدم العلمي يجب أن يخدم السلام والتنمية البشرية المتكاملة، وأن يخضع في الوقت نفسه لمبادئ أخلاقية واضحة تحمي الإنسان والبيئة من أي استخدام مدمر. هذا ما جاء في كلمة ألقاها رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، أمام المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا بين 14 و18 من أيلول سبتمبر الجاري. أشار سيادته إلى أن الكرسي الرسولي الذي كان من الموقعين الأوائل على تأسيس هذه الوكالة قبل 70 عاماً لا يزال متمسكا برؤيته القائمة على ضرورة توجيه الطاقة الذرية نحو خدمة السلام والصالح العام، وأشاد بالدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساعدة الدول على الاستفادة من التكنولوجيا النووية في مجالات حيوية بينها الرعاية الصحية وإنتاج الغذاء والطاقة، ولا سيما في الدول النامية. وأكد الدبلوماسي الفاتيكاني أن الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية يرتبط بمسؤوليات والتزامات، وفي مقدمتها التزام الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بعدم امتلاكها، وشدد على أهمية الضمانات الدولية التي توفرها الوكالة لضمان بقاء البرامج النووية مخصصة للأغراض السلمية وتعزيز الشفافية والثقة والتعاون بين الدول. وفي الذكرى السنوية 40 لكارثة تشيرنوبيل، شدد رئيس الأساقفة جالاجر على أن فوائد الطاقة النووية يجب أن تترافق دائما مع أعلى معايير السلامة والأمن، كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء المخاطر التي تواجه المنشآت النووية خلال الحروب والنزاعات المسلحة، مؤكدا أن استهدافها يجب ألا يحدث نظرا لما قد يسببه من تسرب إشعاعي وتداعيات إنسانية وبيئية خطيرة تتجاوز حدود الدول المعنية. كما تناول سيادته التحديات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، مرحبا بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دراسة هذا التقاطع التكنولوجي الهام، وأكد أن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع النووي يجب أن يخضع للرقابة البشرية ومعايير صارمة للسلامة والأمن وتعاون دولي فعال، مع مراعاة كرامة الإنسان والصحة وحماية البيئة ومصالح الأجيال المقبلة. ختم رئيس الأساقفة جالاجر مداخلته مشيرا إلى أن الابتكار التكنولوجي لا ينبغي أن يكون هدفا بحد ذاته، إذ يجب أن يصبح وسيلة لتعزيز السلام والأمن والصحة والازدهار وخدمة الخير العام. دعا الكرسي الرسولي إلى اعتماد مقاربة أكثر عدالة وإنصافا في قضايا التنمية والتجارة الدولية تضع الإنسان وكرامته في صلب السياسات الاقتصادية، وذلك خلال أعمال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنعقد في جنيف. في كلمة ألقاها المطران إيتوري باليستيرو السفير البابوي والمراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أشاد الكرسي الرسولي بجهود رئيس الدورة السابقة السفير خوسيه سانشيز فونغ، كما هنأ السفيرة فانسي تو على انتخابها رئيسة للدورة الحالية، مؤكدا استعداد الكرسي الرسولي للتعاون معها ومع مكتب المجلس لإنجاح أعمال هذه الدورة. بعدها شدد باليستيرو على أن التنمية تمثل حقا وتطلعا مشروعا بالنسبة لجميع الدول، لكنها في الوقت نفسه تشكل أحد أبرز تحديات عصرنا. ونقل عن البابا لاوون 14 في رسالته العامة الإنسانية الرائعة تأكيده أن التنمية واجب وحق، وأنها تكون إنسانية حقا عندما تضع الكائن البشري في المركز، عوضا عن التركيز على تراكم الثروة، وعندما تشمل الشعوب والأفراد معا. وتوقف سيادته بعدها عند آفة الفقر، معتبرا أنها من أكبر العقبات أمام تحقيق التنمية البشرية المتكاملة. فالفقر كما قال لا يقتصر على نقص الدخل أو الموارد المادية وحسب، بل يحرم الإنسان من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والروحية. من هنا دعا المسؤول الفاتيكاني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية العمل على التخفيف من حدة الفقر في العالم. وفي ظل الاقتصاد الرقمي المتنامي، شدد الكرسي الرسولي على أهمية الوصول إلى التكنولوجيا والاتصال والمهارات الرقمية باعتبارها عناصر أساسية للتنمية، مرحبا بدعم هيئة الأونكتد للدول النامية في بناء البنى التحتية والمهارات والأطر اللازمة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي. كما حذر الدبلوماسي الفاتيكاني من تأثير أعباء الديون المتزايدة التي تحد من قدرة الحكومات على توجيه الموارد نحو قطاعات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ودعا سيادته إلى قيام بنية مالية دولية أكثر عدلا وإنصافا مع آليات مناسبة تضمن استمرار الدور الاجتماعي للائتمان. هذا ثم لفت سيادته إلى أن الكرسي الرسولي يولي اهتماما خاصا بالدول الأكثر هشاشة، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية، ودعا إلى تقديم مساعدات مصممة وفق احتياجات كل مجموعة، بما في ذلك دعم مواجهة الكوارث المناخية وارتفاع تكاليف النقل ومساندة الدول الأقل نموا خلال مراحل تخرجها من هذه الفئة، وتحسين تسهيل التجارة وممرات العبور للدول غير الساحلية. في الختام، أكد المطران باليستيرو أن التحديات الدولية مترابطة ولا يمكن معالجتها بصورة منفصلة، داعيا إلى سياسات تضع الإنسان وكرامته المتأصلة في المحور وتسعى إلى تحقيق تنمية متكاملة يستفيد منها الجميع.
0: ترأس الكاردينال كيفن فارل عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة القدس الإلهي يوم أمس الاثنين 14 من أيلول سبتمبر في سيول، بمناسبة افتتاح اللقاء الدولي التحضيري الثاني لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من أب أغسطس عام 2027. وتنظم اللقاء الذي يعقد من 14 وحتى 17 من أيلول سبتمبر اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول، وذلك بالتعاون مع الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. وفي عظة ألقاها للمناسبة، سلط الكاردينال كيفن فارل عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة سلط الضوء على الاحتفال في 14 من أيلول سبتمبر بعيد ارتفاع الصليب المقدس، وأشار إلى أن الصليب هو رمز لليوم العالمي للشباب، وقد رافق مسيرة هذا اليوم العالمي منذ بدايتها في العام 1986، وأضاف أن الشباب هم مستقبل الكنيسة والعالم. وقد تم تخصيص اجتماعات اليوم الأول من هذا اللقاء الدولي للتأمل في اليوم العالمي للشباب، وقد افتتح اللقاء الدولي التحضيري الثاني لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027 بكلمة وجهها رئيس أساقفة سيول المطران بيتر شونغ سون تيك، حيا فيها المشاركين في هذا اللقاء بحضور السفير البابوي المطران جوفاني غاسباري. وقد شكر عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة الكاردينال كيفن فارل، شكر رئاسة أبرشية سيول ودعا المندوبين المشاركين في هذا اللقاء الدولي التحضيري الثاني لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول إلى الاستعداد لمسيرة الحج التي ستعرف ذروتها في آب أغسطس عام 2027. هذا ويعقد اللقاء الدولي التحضيري لليوم العالمي للشباب دائما على مرحلتين، الأولى بعد كل يوم عالمي للشباب وذلك في روما، والمرحلة الثانية قبل سها عام من كل يوم عالمي للشباب وذلك في البلد الذي سيعقد فيه هذا الحدث. ويعقد اليوم العالمي القادم للشباب على صعيد دولي من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027 في سيول، ومن 29 من تموز يوليو وحتى 2 أغسطس 2027 يدعى الشباب إلى المشاركة في الأيام في الأبرشيات 15 في كوريا الجنوبية. أما اليوم العالمي للشباب على صعيد محلي فيحتفل به ككل عام في عيد المسيح ملك الكون، والذي يوافق هذا العام يوم الأحد 22 من شهر تشرين الثاني نوفمبر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للشباب المرتقب من 3 وحتى 8 من شهر آب أغسطس عام 2027 في سيول سيكون ثاني يوم عالمي للشباب يعقد في آسيا، وذلك بعد اليوم العالمي للشباب الذي عقد في مانيلا في الفلبين في العام 1995. وقد تم الإعلان عن استضافة سيول اليوم العالمي القادم للشباب في اختتام اليوم العالمي للشباب الذي عقد في لشبونة في البرتغال، وذلك في آب أغسطس من العام 2023. ومذاك الحين بدأت اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول مسيرة الاستعداد لتنظيم هذا الحدث، كما وقد تم تقديم شعار اليوم العالمي للشباب في سيول عام 2027، والإعلان أيضا عن القديسين 5 الشفعاء لهذا اليوم العالمي للشباب. هذا وفي 3 من شهر آب أغسطس الفائت تم إطلاق النشيد الرسمي لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول، وذلك من 3 وحتى 8 من آب أغسطس 2027.
2: من الأول من أيلول سبتمبر وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر تحتفل جميع الكنائس المسيحية بزمن الخليقة، وهي فترة مخصصة للصلاة والتأمل وكذلك للعمل من أجل العناية بالبيت المشترك. وفي احتفال عام 2026 تحتل المياه مكانة محورية، إذ يتمثل الهدف في تعليمنا أن نراها عطية ومصدرا للحياة وعلامة للتجدد، فضلا عن كونها موردا أساسيا لا غنى عنه لحياة جميع الشعوب. وفي أمريكا اللاتينية ترافق حركة كن مسبحا هذا الاحتفال من خلال فروعها الوطنية ومبادرات مختلفة تسعى إلى ترجمة الاهتمام بالخليقة إلى أعمال ملموسة. ومن أبرز هذه المبادرات اللقاء الإقليمي اللاتيني الأمريكي الأول لحركة كن مسبحا، المقرر عقده في بوغوتا من الأول وحتى الخامس من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وسيشارك فيه أكثر من 100 شخص من 18 بلدا في المنطقة، من علمانيين وراهبات ورهبان وكهنة ملتزمين بالعناية بالبيت المشترك. ومن بين المشاركين ماريا ليا زرفينو عضو دائرة الأساقفة، والأخت ماريا إينيس كاستيلارو من اتحاد الرهبان والراهبات في أمريكا اللاتينية، ومورين فيلانويفا من منصة عمل كن مسبحا، وكريستينا ليانو المديرة المشاركة لحركة كن مسبحا، وترى كريستينا تشوكيمارا موسكيرا نائبة مديرة حركة كن مسبحا لأمريكا اللاتينية أن هذا اللقاء يأتي في إطار مسار يهدف إلى ربط العمليات والمبادرات المحلية والوطنية في المنطقة، فقد شهدت الحركة خلال السنوات الأخيرة لقاءات محلية ووطنية وعالمية، من بينها اللقاء مع البابا لاون 14 في كاستل غاندولفو عام 2025 خلال مؤتمر ريزينغ هوب. ويكتسب لقاء بوغوتا أيضا أهمية خاصة عشية الزيارة الرسولية المرتقبة إلى الأوروغواي والأرجنتين والبيرو من السادس وحتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026. وفي البيرو سيزور البابا أيضا النيابة الرسولية في بوكالبا في منطقة الأمازون البيروفية، حيث تتمتع حركة كن مسبحا بحضور راسخ ولها مركز مكرس لروحانية الرسالة العامة للبابا فرانسيس التي تحمل الحركة اسمها وتستلهم منها رسالتها. إن المياه ليست مجرد أحد رموز زمن الخليقة لهذا العام، بل هي أيضا إحدى أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية في أمريكا اللاتينية. وتذكر تشوكي ماركا بأن نية البابا لاون 14 للصلاة لشهر أيلول سبتمبر تقدم المياه كعطية ورمز للنعمة والمحبة اللتين تجددان الحياة، وتدعو في الوقت نفسه إلى طلب المغفرة لأن الإنسان قد حول المياه إلى سلعة. وتوضح تشوكي ماركا أن المياه تعد في المنطقة من أكثر الموارد إثارة للنزاعات، وتعمل حركة كن مسبحا على إعداد خريطة للنزاعات الاجتماعية والبيئية. ووفق المعطيات التي تشير إليها تشوكي ماركا، يرتبط أكثر من 40% من التوترات أو النزاعات المسجلة بخلافات حول المياه. ويضاف إلى ذلك تأثير المشاريع الاستخراجية، وفي الآونة الأخيرة استهلاك المياه والطاقة المرتبط بمراكز البيانات المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتؤكد المسؤولة الإقليمية أن القضية لا يمكن اختزالها في مجرد هاجس بيئي، فهي تمس أيضا الإيمان المسيحي، لأن الطريقة التي تتعامل بها المجتمعات مع الموارد تكشف طبيعة علاقتها بالله وبالآخرين وبالخليقة، وما إذا كانت هذه العلاقة لا تزال قائمة أم أنها قد انقطعت. ولهذا السبب تطلق الحركة حملات للتوعية بأهمية المياه، وتقوم بأنشطة مناصرة لدى الحكومات المحلية وفي المحافل التي تصاغ فيها السياسات العامة بهدف تعزيز توزيع أكثر عدلا للموارد. ويمتد حضور حركة كن مسبحا إلى معظم بلدان أمريكا اللاتينية، حيث تواصل فروعها الوطنية أنشطتها طوال العام، وتكثف التزامها خلال أسبوع كن مسبحا وزمن الخليقة. ففي الإكوادور على سبيل المثال تجري حملة حول الاستهلاك المسؤول للمياه، وفي الباراغواي وبلدان أخرى من أمريكا اللاتينية تقام قضاديس من أجل العناية بالخليقة. أما تشيلي والمكسيك فتستضيفان لقاءات معمقة حول العلاقة بين الرسالة العامة كن مسبحا والرسالة العامة الإنسانية الرائعة، في حين بدأت البيرو أنشطة مرتبطة بزمن الخليقة وبالتحضير للزيارة الرسولية للبابا لاون 14. وهناك أيضا تجارب في مجال المشاركة السياسية، وتشير تشوكي ماركا إلى الأرجنتين حيث شاركت الحركة في وضع سياسة عامة تتعلق باستهلاك المياه واستخدامها بطريقة رشيدة. وفي مختلف أنحاء المنطقة أنشئت كذلك شبكات لحماية المدافعين عن البيئة، ولا سيما الذين يكرسون جهودهم لحماية المياه، إلى جانب المشاركة في محافل دولية تعنى بالتنوع البيولوجي والتغير المناخي، أما كولومبيا التي تستضيف اللقاء فتقدم بدورها تجربة في التنظيم من خلال برنامج وطني للرعاية البيئية يتناول بصورة شاملة العناية بالأرض والمياه والموارد الموكلة إلى الجماعات المحلية. وترت شوكيماركا أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تجنب اختزال الالتزام البيئي في مجرد نشاط أو تحرك مدني، فالعناية بالخليقة بحسب قولها تنبع أيضا من الإيمان، وتلوث المياه واستخدام البلاستيك والأنشطة الاستخراجية وبناء البنى التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأثار الظواهر المناخية مثل النينيو، جميعها عناصر في واقع يؤثر بصورة غير متساوية في المجتمعات. فهناك شعوب تندد بتلوث مصادر مياهها واختفاء المياه السطحية أو تغيير مجاري الأنهار بسبب مشاريع الطاقة الكهرومائية. وأمام هذا الواقع يتمثل التحدي في تعبئة الرعاية والكنائس المحلية ليس فقط لمواجهة النتائج، بل أيضا لمعالجة الأسباب البنيوية لعدم المساواة والاستيلاء على الموارد المشتركة. وتقول المسؤولة في الحركة إن التنشئة لكي نقوم بالخير وبصورة جيدة يشكل إحدى الخطوات الأولى، ويهدف برنامج منشطي حركة كن مسبحا إلى توفير هذه التنشئة ثم الانتقال إلى التنظيم المجتمعي وتغيير العادات والمشاركة في الحياة العامة. يحمل زمن الخليقة أيضا بعدا روحيا، ففي خضم النزاعات البيئية والاستعجالات اليومية تدعو تشوكيماركا إلى استعادة القدرة على التأمل، فالنظر من النافذة أو المشي في حديقة أو التعرف إلى مصدر الطعام الذي نأكله أو التوقف للتأمل فيما يسند حياتنا، جميع هذه الأمور يمكنها أن تتحول إلى لحظات صلاة. وتذكر تشوكيماركا بأن المياه لا توجد خارجنا فحسب، بل هي جزء من أجسادنا أيضا، ومن ثم فإن التحول البيئي يقتضي أن نجعل ألم الأرض والفقراء ألمنا، وأن نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية والمسيحية في تغيير الواقع الذي يولد المعاناة. وحتى الأعمال الصغيرة اليومية يمكنها أن تفتح مجالا للتواصل مع الله. كما أن زمن الخليقة هو مبادرة مسكونية، ففي بلدان عدة مثل الأوروغواي تعمل حركة كن مسبحا مع جماعات تنتمي إلى طوائف مسيحية مختلفة، وهكذا يصبح الاهتمام المشترك بالأرض مساحة للقاء تتجاوز الاختلافات المذهبية. وأمام الشعور بالعجز الذي قد تثيره التحديات البيئية تشدد تشوكيماركا على أهمية التنظيم، فهناك أعمال فردية وأخرى عائلية وجماعية، وتقول لا أحد يخلص نفسه بنفسه، مؤكدة ضرورة بناء شبكات تضامن قادرة على إحداث التغيير. وفي هذا المسار أطلقت حركة كن مسبحا أيضا خريطة لمبادرات زمن الخليقة، وهي أداة تتيح إبراز الحملات والسهرات والنشاطات المخصصة للعناية بالمياه وسائر المبادرات التي تقام في مختلف أنحاء العالم. والهدف هو أن يعترف بهذه الخبرات بوصفها جزءا من شبكة من الترابطات، وأن يعد لاحقا تقرير يجمع مختلف هذه المبادرات لتقديمه إلى البابا. وتقول تشوكيماركا في إشارة إلى هذه الأعمال الملموسة، هكذا يأخذ الرجاء وجها. وفي هذا السياق يشكل لقاء بوغوتا مساحة إضافية لتعزيز هذه الروابط وتبادل الخبرات بين أشخاص من بلدان ووقائع كنسية مختلفة يسعون إلى الاستجابة لتحدي العناية بالبيت المشترك. وتختتم نائبة مدير حركة كن مسبحا لأمريكا اللاتينية بالتأكيد على أن الرسالة ليست موجهة إلى الكاثوليك وحدهم، وإنما هناك مكان لجميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة، فالمهم ليس المعتقد أو الانتماء الديني، بل الرسالة المشتركة المتمثلة في العناية بالخليقة. وأمام حجم التحديات يبقى النداء واضحا ألا نستسلم.

عقد في أكرا في غانا من 7 وحتى 12 من أيلول سبتمبر 2026، اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا، وقد نظمته مجالس أساقفة غرب أفريقيا. وبمناسبة اختتام يوم الشباب في غرب أفريقيا السبت الماضي 12 من أيلول سبتمبر، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران أليكسيس توابلي يولو أسقف أبرشية سان بيدرو في ساحل العاج، سلط الضوء فيها على فرح الشباب المشاركين في هذا اللقاء، شاكرا جميع من ساهموا في تنظيم هذا الحدث. وأشار في الوقت نفسه إلى أن النسخة الأولى من يوم الشباب في غرب أفريقيا هي كبذرة زرعت آملا أن تنمو وتحمل الثمار، كما وشكر قداسة البابا لون 14 على قربه من خلال رسالة الفيديو التي وجهها الأب الأقدس في 8 من أيلول سبتمبر إلى المشاركين في اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا الذي عقد في أكرا في غانا من 7 وحتى 12 من أيلول سبتمبر. وأشار إلى أن قداسة البابا لون 14 قد شجع الشباب في الرسالة التي وجهها للمناسبة على أن يكونوا شهودا للمحبة والعدالة والسلام. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: دعا الكرسي الرسولي إلى تعزيز الاستخدام السلمي والمسؤول للتكنولوجيا النبوية، مؤكدا أن التقدم العلمي يجب أن يخدم السلام والتنمية البشرية المتكاملة، وأن يخضع في الوقت نفسه لمبادئ أخلاقية واضحة تحمي الإنسان والبيئة من أي استخدام مدمر. هذا ما جاء في كلمة ألقاها رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، أمام المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا بين 14 و18 من أيلول سبتمبر الجاري. أشار سيادته إلى أن الكرسي الرسولي الذي كان من الموقعين الأوائل على تأسيس هذه الوكالة قبل 70 عاماً لا يزال متمسكا برؤيته القائمة على ضرورة توجيه الطاقة الذرية نحو خدمة السلام والصالح العام، وأشاد بالدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساعدة الدول على الاستفادة من التكنولوجيا النووية في مجالات حيوية بينها الرعاية الصحية وإنتاج الغذاء والطاقة، ولا سيما في الدول النامية. وأكد الدبلوماسي الفاتيكاني أن الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية يرتبط بمسؤوليات والتزامات، وفي مقدمتها التزام الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بعدم امتلاكها، وشدد على أهمية الضمانات الدولية التي توفرها الوكالة لضمان بقاء البرامج النووية مخصصة للأغراض السلمية وتعزيز الشفافية والثقة والتعاون بين الدول. وفي الذكرى السنوية 40 لكارثة تشيرنوبيل، شدد رئيس الأساقفة جالاجر على أن فوائد الطاقة النووية يجب أن تترافق دائما مع أعلى معايير السلامة والأمن، كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء المخاطر التي تواجه المنشآت النووية خلال الحروب والنزاعات المسلحة، مؤكدا أن استهدافها يجب ألا يحدث نظرا لما قد يسببه من تسرب إشعاعي وتداعيات إنسانية وبيئية خطيرة تتجاوز حدود الدول المعنية. كما تناول سيادته التحديات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، مرحبا بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دراسة هذا التقاطع التكنولوجي الهام، وأكد أن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع النووي يجب أن يخضع للرقابة البشرية ومعايير صارمة للسلامة والأمن وتعاون دولي فعال، مع مراعاة كرامة الإنسان والصحة وحماية البيئة ومصالح الأجيال المقبلة. ختم رئيس الأساقفة جالاجر مداخلته مشيرا إلى أن الابتكار التكنولوجي لا ينبغي أن يكون هدفا بحد ذاته، إذ يجب أن يصبح وسيلة لتعزيز السلام والأمن والصحة والازدهار وخدمة الخير العام. دعا الكرسي الرسولي إلى اعتماد مقاربة أكثر عدالة وإنصافا في قضايا التنمية والتجارة الدولية تضع الإنسان وكرامته في صلب السياسات الاقتصادية، وذلك خلال أعمال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنعقد في جنيف. في كلمة ألقاها المطران إيتوري باليستيرو السفير البابوي والمراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أشاد الكرسي الرسولي بجهود رئيس الدورة السابقة السفير خوسيه سانشيز فونغ، كما هنأ السفيرة فانسي تو على انتخابها رئيسة للدورة الحالية، مؤكدا استعداد الكرسي الرسولي للتعاون معها ومع مكتب المجلس لإنجاح أعمال هذه الدورة. بعدها شدد باليستيرو على أن التنمية تمثل حقا وتطلعا مشروعا بالنسبة لجميع الدول، لكنها في الوقت نفسه تشكل أحد أبرز تحديات عصرنا. ونقل عن البابا لاوون 14 في رسالته العامة الإنسانية الرائعة تأكيده أن التنمية واجب وحق، وأنها تكون إنسانية حقا عندما تضع الكائن البشري في المركز، عوضا عن التركيز على تراكم الثروة، وعندما تشمل الشعوب والأفراد معا. وتوقف سيادته بعدها عند آفة الفقر، معتبرا أنها من أكبر العقبات أمام تحقيق التنمية البشرية المتكاملة. فالفقر كما قال لا يقتصر على نقص الدخل أو الموارد المادية وحسب، بل يحرم الإنسان من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والروحية. من هنا دعا المسؤول الفاتيكاني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية العمل على التخفيف من حدة الفقر في العالم. وفي ظل الاقتصاد الرقمي المتنامي، شدد الكرسي الرسولي على أهمية الوصول إلى التكنولوجيا والاتصال والمهارات الرقمية باعتبارها عناصر أساسية للتنمية، مرحبا بدعم هيئة الأونكتد للدول النامية في بناء البنى التحتية والمهارات والأطر اللازمة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي. كما حذر الدبلوماسي الفاتيكاني من تأثير أعباء الديون المتزايدة التي تحد من قدرة الحكومات على توجيه الموارد نحو قطاعات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ودعا سيادته إلى قيام بنية مالية دولية أكثر عدلا وإنصافا، مع آليات مناسبة تضمن استمرار الدور الاجتماعي للائتمان. هذا ثم لفت سيادته إلى أن الكرسي الرسولي يولي اهتماما خاصا بالدول الأكثر هشاشة، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا والدول النامية غير الساحلية، ودعا إلى تقديم مساعدات مصممة وفق احتياجات كل مجموعة، بما في ذلك دعم مواجهة الكوارث المناخية وارتفاع تكاليف النقل ومساندة الدول الأقل نموا خلال مراحل تخرجها من هذه الفئة، وتحسين تسهيل التجارة وممرات العبور للدول غير الساحلية. في الختام، أكد المطران باليستيرو أن التحديات الدولية مترابطة ولا يمكن معالجتها بصورة منفصلة، داعيا إلى سياسات تضع الإنسان وكرامته المتأصلة في المحور وتسعى إلى تحقيق تنمية متكاملة يستفيد منها الجميع.
2: من الأول من أيلول سبتمبر وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر تحتفل جميع الكنائس المسيحية بزمن الخليقة، وهي فترة مخصصة للصلاة والتأمل وكذلك للعمل من أجل العناية بالبيت المشترك. وفي احتفال عام 2026 تحتل المياه مكانة محورية، إذ يتمثل الهدف في تعليمنا أن نراها عطية ومصدرا للحياة وعلامة للتجدد، فضلا عن كونها موردا أساسيا لا غنى عنه لحياة جميع الشعوب. وفي أمريكا اللاتينية ترافق حركة كن مسبحا هذا الاحتفال من خلال فروعها الوطنية ومبادرات مختلفة تسعى إلى ترجمة الاهتمام بالخليقة إلى أعمال ملموسة. ومن أبرز هذه المبادرات اللقاء الإقليمي اللاتيني الأمريكي الأول لحركة كن مسبحا المقرر عقده في بوغوتا من الأول وحتى الخامس من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وسيشارك فيه أكثر من 100 شخص من 18 بلدا في المنطقة، من علمانيين وراهبات ورهبان وكهنة ملتزمين بالعناية بالبيت المشترك. ومن بين المشاركين ماريا ليا زرفينو عضو دائرة الأساقفة، والأخت ماريا إينيس كاستيلارو من اتحاد الرهبان والراهبات في أمريكا اللاتينية، ومورين فيلانويفا من منصة عمل كن مسبحا، وكريستينا ليانو المديرة المشاركة لحركة كن مسبحا، وترى كريستينا شوكيمارا موسكيرا نائبة مديرة حركة كن مسبحا لأمريكا اللاتينية أن هذا اللقاء يأتي في إطار مسار يهدف إلى ربط العمليات والمبادرات المحلية والوطنية في المنطقة، فقد شهدت الحركة خلال السنوات الأخيرة لقاءات محلية ووطنية وعالمية، من بينها اللقاء مع البابا لاون 14 في كاستل غاندولفو عام 2025 خلال مؤتمر ريزينغ هوب. ويكتسب لقاء بوغوتا أيضا أهمية خاصة عشية الزيارة الرسولية المرتقبة إلى الأوروغواي والأرجنتين والبيرو من 6 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026. وفي البيرو سيزور البابا أيضا النيابة الرسولية في بوكالبا في منطقة الأمازون البيروفية، حيث تتمتع حركة كن مسبحا بحضور راسخ ولها مركز مكرس لروحانية الرسالة العامة للبابا فرانسيس التي تحمل الحركة اسمها وتستلهم منها رسالتها. إن المياه ليست مجرد أحد رموز زمن الخليقة لهذا العام، بل هي أيضا إحدى أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية في أمريكا اللاتينية. وتذكر تشوكيماركا بأن نية البابا لاون 14 للصلاة لشهر أيلول سبتمبر تقدم المياه كعطية ورمز للنعمة والمحبة اللتين تجددان الحياة، وتدعو في الوقت نفسه إلى طلب المغفرة لأن الإنسان قد حول المياه إلى سلعة. وتوضح تشوكيماركا أن المياه تعد في المنطقة من أكثر الموارد إثارة للنزاعات، وتعمل حركة كن مسبحا على إعداد خريطة للنزاعات الاجتماعية والبيئية. ووفق المعطيات التي تشير إليها تشوكيماركا، يرتبط أكثر من 40% من التوترات أو النزاعات المسجلة بخلافات حول المياه. ويضاف إلى ذلك تأثير المشاريع الاستخراجية، وفي الآونة الأخيرة استهلاك المياه والطاقة المرتبط بمراكز البيانات المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتؤكد المسؤولة الإقليمية أن القضية لا يمكن اختزالها في مجرد هاجس بيئي، فهي تمس أيضا الإيمان المسيحي، لأن الطريقة التي تتعامل بها المجتمعات مع الموارد تكشف طبيعة علاقتها بالله وبالآخرين وبالخليقة، وما إذا كانت هذه العلاقة لا تزال قائمة أم أنها قد انقطعت. ولهذا السبب تطلق الحركة حملات للتوعية بأهمية المياه، وتقوم بأنشطة مناصرة لدى الحكومات المحلية وفي المحافل التي تصاغ فيها السياسات العامة بهدف تعزيز توزيع أكثر عدلا للموارد. ويمتد حضور حركة كن مسبحا إلى معظم بلدان أمريكا اللاتينية، حيث تواصل فروعها الوطنية أنشطتها طوال العام، وتكثف التزامها خلال أسبوع كن مسبحا وزمن الخليقة. ففي الإكوادور على سبيل المثال تجري حملة حول الاستهلاك المسؤول للمياه، وفي الباراغواي وبلدان أخرى من أمريكا اللاتينية تقام قضاديس من أجل العناية بالخليقة. أما تشيلي والمكسيك فتستضيفان لقاءات معمقة حول العلاقة بين الرسالة العامة كن مسبحا والرسالة العامة الإنسانية الرائعة، في حين بدأت البيرو أنشطة مرتبطة بزمن الخليقة وبالتحضير للزيارة الرسولية للبابا لاون 14. وهناك أيضا تجارب في مجال المشاركة السياسية، وتشير تشوكيماركا إلى الأرجنتين، حيث شاركت الحركة في وضع سياسة عامة تتعلق باستهلاك المياه واستخدامها بطريقة رشيدة. وفي مختلف أنحاء المنطقة أنشئت كذلك شبكات لحماية المدافعين عن البيئة، ولا سيما الذين يكرسون جهودهم لحماية المياه، إلى جانب المشاركة في محافل دولية تعنى بالتنوع البيولوجي والتغير المناخي. أما كولومبيا التي تستضيف اللقاء فتقدم بدورها تجربة في التنظيم من خلال برنامج وطني للرعاية البيئية يتناول بصورة شاملة العناية بالأرض والمياه والموارد الموكلة إلى الجماعات المحلية. وترى تشوكيماركا أن أحد أبرز التحديات يتمثل في تجنب اختزال الالتزام البيئي في مجرد نشاط أو تحرك مدني، فالعناية بالخليقة بحسب قولها تنبع أيضا من الإيمان، وتلوث المياه واستخدام البلاستيك والأنشطة الاستخراجية وبناء البنى التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأثار الظواهر المناخية مثل النينيو، جميعها عناصر في واقع يؤثر بصورة غير متساوية في المجتمعات، فهناك شعوب تندد بتلوث مصادر مياهها واختفاء المياه السطحية أو تغيير مجاري الأنهار بسبب مشاريع الطاقة الكهرومائية. وأمام هذا الواقع يتمثل التحدي في تعبئة الرعاية والكنائس المحلية ليس فقط لمواجهة النتائج، بل أيضا لمعالجة الأسباب البنيوية لعدم المساواة والاستيلاء على الموارد المشتركة. وتقول المسؤولة في الحركة أن التنشئة لكي نقوم بالخير وبصورة جيدة يشكل إحدى الخطوات الأولى، ويهدف برنامج منشطي حركة كن مسبحا إلى توفير هذه التنشئة، ثم الانتقال إلى التنظيم المجتمعي وتغيير العادات والمشاركة في الحياة العامة. يحمل زمن الخليقة أيضا بعدا روحيا، ففي خضم النزاعات البيئية والاستعجالات اليومية تدعو تشوكي ماركا إلى استعادة القدرة على التأمل، فالنظر من النافذة أو المشي في حديقة أو التعرف إلى مصدر الطعام الذي نأكله أو التوقف للتأمل فيما يسند حياتنا، جميع هذه الأمور يمكنها أن تتحول إلى لحظات صلاة. وتذكر تشوكي ماركا بأن المياه لا توجد خارجنا فحسب، بل هي جزء من أجسادنا أيضا، ومن ثم فإن التحول البيئي يقتضي أن نجعل ألم الأرض والفقراء ألمنا، وأن نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية والمسيحية في تغيير الواقع الذي يولد المعاناة. وحتى الأعمال الصغيرة اليومية يمكنها أن تفتح مجالا للتواصل مع الله. كما أن زمن الخليقة هو مبادرة مسكونية، ففي بلدان عدة مثل الأوروغواي تعمل حركة كن مسبحا مع جماعات تنتمي إلى طوائف مسيحية مختلفة، وهكذا يصبح الاهتمام المشترك بالأرض مساحة للقاء تتجاوز الاختلافات المذهبية. وأمام الشعور بالعجز الذي قد تثيره التحديات البيئية، تشدد تشوكي ماركا على أهمية التنظيم، فهناك أعمال فردية وأخرى عائلية وجماعية، وتقول لا أحد يخلص نفسه بنفسه، مؤكدة ضرورة بناء شبكات تضامن قادرة على إحداث التغيير. وفي هذا المسار أطلقت حركة كن مسبحا أيضا خريطة لمبادرات زمن الخليقة، وهي أداة تتيح إبراز الحملات والسهرات والنشاطات المخصصة للعناية بالمياه وسائر المبادرات التي تقام في مختلف أنحاء العالم. والهدف هو أن يعترف بهذه الخبرات بوصفها جزءا من شبكة من الترابطات، وأن يعد لاحقا تقرير يجمع مختلف هذه المبادرات لتقديمه إلى البابا. وتقول تشوكي ماركا في إشارة إلى هذه الأعمال الملموسة، هكذا يأخذ الرجاء وجها. وفي هذا السياق يشكل لقاء بوغوتا مساحة إضافية لتعزيز هذه الروابط وتبادل الخبرات بين أشخاص من بلدان ووقائع كنسية مختلفة يسعون إلى الاستجابة لتحدي العناية بالبيت المشترك. وتختتم نائبة مدير حركة كن مسبحا لأمريكا اللاتينية بالتأكيد على أن الرسالة ليست موجهة إلى الكاثوليك وحدهم، وإنما هناك مكان لجميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة، فالمهم ليس المعتقد أو الانتماء الديني، بل الرسالة المشتركة المتمثلة في العناية بالخليقة. وأمام حجم التحديات يبقى النداء واضحا ألا نستسلم.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.